0: خير والأكمل.
1: Au Cora Monde, francemusique.fr.
2: صدت استمر والتعبي تتسرور ام يوجي يطش هو يما هو يما هو يما أبرادين يوجي يطش تمر والتعبي تدس أبرادين يوجي يطش تمر والتعبي تدس برادين يوجي يطش تمر والتعبي تدس هو يما هو يما